0: bulamam.
1: Hayatla geçemem. وينك اخوي؟
2: الناس اللي وراك.
1: هنا على المعبر ماشي
3: الدول الصبح كيف بعد خلاص
4: درفوا
5: بعد النوم
6: يا كتر
7: لو كله لا كله
8: Yeah.
0: من الوطن عليك.

0: يشمرش على ذراعه، يشمر على ذراعه ونازل على الميدان، يشمر على ذراعه ونازل على الميدان. مش عارفين تنزل
1: لك الصوت تقدم. لا ما نشوف كيف تركبه.
2: Get the rabbit.